التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمود الذي وعدته.

الأمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis ghafarallahu lahum dhunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع من حضر في مجلسنا هذا وأصولهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم وقضى الله لهم جميع حوائجهم وشفى الله لهم مرضهم. شهدوا لله اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك

عليهم وفي صبغ ركوعهم وفي تنعير كلهم وفي تبوير كلهم وفي شكر كلهم وفي سبلا كلهم وفي كراس كلهم وفي واتو كالوه كلهم وفي لبان كلهم وفي باجل قوان كلهم وفي قطان مالان كلهم وفي بلو رجو كلهم

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا إلى أبي أحمد بن مستجاب وأمي حجة محمودة وأمي أولادي حجة خورية وأخي الكبير حجة جواهر وأخي الصغير حجة زين العابدين وكياي خشنان منصور بانتيران سكاوية وإبنائي حجة أمينة تزوريا مدورة Kiai Romli Candi Larangan Sidoarjo sekalian, Kiai Yusuf Majid Tungklur sekalian, Haji Suhtani Jember, wa usulihim wa furu'ihim wa farallahu lahum dunubahum وَتَقَبَّلَ لَهُمْ جَمِيعَ أَعْمَالِهِمْ. الْفَاتِحَةُ. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. خصوصا إلى Kiai Haji Ihsan Rawi Ngeledok Mojokrapa Tembelang Jombang, Kiai Ahmad Thobib Ngebang Kidul Sukolilo Surabaya, Kiai San Haji Mahfud Pungging Mojokerto, Kiai Haji Masyuti Kastam Jenu Tuban, Kiai Haji Fatur Rahman Mizan Jenu Tuban, Kiai Haji Ahmad Sairoji